تقيت سي بينا يا خو كم بيعرم تاني مون سو تاك الراديو سيدي نا كارلوس سينا يو كما كبانس تاتا اللي بينا ران سيديا خو باست ماتشاك الكالد موسيبال دي سان بيدرو دي بيلا فيستا خو بارا رونت كسينا يو مانا كاسا رونت تاتا بخيرك تاوا